كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كانو قاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فينا فونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الألم عيشون معيشة مرة قالولي بلك يدوك أنا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجين ف

كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيكو حما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا أعرف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يما الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانقير حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفر فو لحنش عليه.

سوريا ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول انجا سوريا ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام قالوا كتيبة فيها قلبي قول

0: الجزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول الجزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول الجزولية

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومه كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقه للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشون معيشه مره قالو لي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كنشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو

منكم كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفتنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا ما تنعص تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفطر له القانق عشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدأ الكوفرف ولحن الشعرين تلوة داروها بينا هادوك لارجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وإحنا يا صغار فلاش شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص دام باسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كوغ لا بارات ايت ايسي اون نوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف زليف زليف تو دو لا كابيسا كل شراو في الزليف

0: جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية ما الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عبال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جزولية

شانجي ونعرف مي برانسيب الوقت اللي فاتني ما بان اوكان سين راسي ما بونشي في الغربة اللي قداتني مبالك اترانجي من فكرك يدانسي بودي يلا ما ويش كوني مون شمان بزوان دي بيرسون جي كونستروي مون دمان حكاية مخدومة بوتو جو سوي بارانو جيم با لي زومان جو بريفير لي زانيمو.

كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي من صغر كنحبي لارجي في راسو كنونكاجي دولا رجعت وراجو كيفاش تقلب لاباجو وهي فين افونجات قعدو كلكو نوفراجي والباقي كاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كنحب يعيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك منحبش نفوطين بكري مجمع خاين لي جازرق و اذا قطعت لساني كلش راهو في الزلي ليف جامي تمنعني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي على بلادي جامي استنينا منكم كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلا بوز تعلمنا ألف حشوة كل بيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بجاق مريكان واحد رفطر له القانق يحشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرفة ولحن الشعري ما تلوى